يوميت طم موج بحر القاف وحليت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد.